وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وأسلنا له عين القطر

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

لكل منه سنة ذيب له لا يعتقل الوصف سيحولا مبيلا عيام شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله كاذبون

الظُّلُمَ مِنكُمْ 3 مرات مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقها القول فدمرناها تدميرا.

يذكرون أفأمن الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم

بالقدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد

مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: صدق الزين
1: إيكا بفهم
2: بوكي السلام ورحي أفسي جاتا بيش توبا فوغا لنزيجا كوي كولو تي تلي وايد ديسان أكا غرم جانجل كي يتي أك پاس پاس بيغا خمني جورو لتنالين أي ريزولتا يو موچ أيب نك بوكي تي أكزاما يب مخموي سيف بفهم ريا روتين سيري سيانتفكي موكي جيرنجي جفتي Institut Franco-Arab Tafsir Mbacke Ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dongi ak képp ku bëgg sa doom jàngee fa am nañu préscolaire waaw téel a nampatal xal yi

0: 66 48. Centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaye Fatou Mbokki ñu ngi fi ci Messere Borombé hôpital Cheikhoul Khadim Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittel pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaye
1: يسر لهم بلسي تاسرا
0: بكتو با كرسي جاها كرسي نحمد مختار دينار جروم فتو تي باغا سومري يوبل جوليت بوكي جابالينا تي بارام با سين جورين دي سيرين عبد الله حد جاخاتي فوكو سين موي ديم تي باغا سومري اك يوبل اك با مينغو اك جامونو بوكي القران الكريم بند مو رافيت اك مولين بو موتي ايب كاميلو تيموزي بي كاميلو سيرني امبي دولو كاميلو سيرني عبد الله حات موم سيرني صويبو كاميلو سيرني لاجي جاخاتي كاميلو سيرني لاجي مباكي كاميلو دارو مينم كاميلو سيرني افي بوسو كاميلو سيرني مالك سي كاميلو سيرني فالو مباكي نياري خات نيتي خات جوروم نياري خات جوروم بن خات فوكي خات با فانويري خات موكي امنا مريم اك ياسين ديوانو قصيده بنونو كان قصايد دارو الحمى اسنا خديم ديوانو سيرني لاجي مباكي ديوانو سيرني ام ستو مباكي تيري جامبارو الاسلام دي دي سيرين عبد الرحمن باكي دنگ بغا گستو چي يوني جار جارو سيرين توبا شمد بامبا خديم رسول امنن تيري راودو رياهي بو چاو تيسيل دي واخ چي مبور ا تيري سيرين سوي بو كبي بو بيندي بو نوبي موخام السيد بو نيوي ني مولول لوكو سيجادا اك كالا اك لخصاي اليو دولو كورين دولو خسيدا امنن اي بليان يو نيه خدالو valise ak galu dongoy yen ñi jàngé école mo xam franc wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak moro songudi waxtanu serigne sambay tombe serigne toubay mpt clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi jappandina ci barab a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu tura yep nak amna fa liman faso oud ak tura mom le serigne sidi jeufandiko mbok yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagage mourid yobul julit wax sañse waw chemise aladi dalabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné fas ko petit turu tiara a seni maktu nak mbok yi rafetna rare deugerna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin beti kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon autogre jappina ak ay montre yu rafet emburite lol ak jaro khalis bok sa yu murit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba ga siare si beug yobal ngala jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe serigne abdullah jahate jakarlo ak serigne ahmadou makhtar digante mak duma ji di ñaari témeri mètre ak jurom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurigni di serigne abdullah hat jahate yitti jokko san kat mak yu bakna xew abdullah azla madina def ci bezbozat balango
2: ki allah ala wa baraka naw serigne touba khambake khalil mourid ñaanal ko fanu gudd lolou ande wirgeram serigne cheikh mbake bombe fa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem jabotou serigne mbake madina gep ak mbollem jabotou cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arab serigne mbake madina nek ci wet abdoulaye wad ci njitu serigne bay xewal mom serigne mbake madina talibe serigne cheikh mbake madina di elagi bay sinissar ak ci njitu directrice école bi di soxna daba mbake setup serigne mbake madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la len yag may ki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jangalé ba légui l'examen yu xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jangé ci Mbacké Bawal collège ci nek ci Sénégal école bétam état bi reconnaître ko mu am jardin mbolam ñet section yépp am cycle primaire ba mu mat seuk ñuy sante yalla bu baax direction bi di sante mbolam wajur yi nga xamé ni ñoo am qualité ci ñoom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026 2027

أجيب لي كل أسبوع رازلي أجلني مقدر ولا أظلني قادر ولمن به بادر من رحمة لمظلما لا يلغني المكاتب

ومن بك يرخي الفؤاد يا ذي العزمة بك الله أعطاني أمانا من الأذى لدى كل

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما جغرش من جمعت ويكب مقبول كلا تذبا يرسال مام بسم الله ما جغرش من جمعت ويكب مقبول كلا تذبا يرسال مام بسم الله سوي قد سرين تالي بغم جاي خلو بيت بركب سرين موسى كساب مام جلاي دلي غنا بسم الله بركي شيخ بابا خائدي الى نتيه سيق سيوك مؤملي خلالوك لن مولوني ديكلوتي شانت ديما تقد في سرين ساليو ديغم جايو باخيلي خريد داخدو ياسو باخ بسيخ بامبا ديال سيوان ينن تبي تيوات بيدو تخمر مجوز كيلي سرين ساليو اي سيخ بامبا زيجي كي خرنو بيت سيخ بابا ما ينن بقليم كواجين خريد يالا جنن تبيت بابا تم لن دانيو بكلن بان بكلن بقواجين سري مسالي واي سيندو كبي خرنو دايما مامو ميدلو جنامو كو يالنا ما جمبلي Sangu sangi yangi kuy gewel way ko warnal la Serigne Sali way Cheikh Bamba tayi ci soussé ila yardi ko Cheikh Bamba ole ki Mustafa ole ki Mustafa عليه الصلاة والله من يعني له سبو سيري أغاسان أكابي دير سوان دي من تقد سيري سايون دي مغوط نعني له جيكون ياني نيمين بدلين تبيت لما كسيخ بامبا دون ويدين مو دير سي تيجي له jikom yaangi ni mayni degalle te deluma ko cheikh bamba do mo del si tayile mabir ci lay dore sayyidani mustafa alayhi salatu llahi mangno nya atnale nabiyum ci lay dore serigne bebe mustafa khalil adibul misduho de ci gayile majin kharibul yegalel way wi somane serigne sali wokam men bi lu ñute yowmile maqim taqim salih waxdi soti far wa wallahi ki may ko kasetul mayawmile nabiyun adibun aya ibba ya mat jikoy serin salih lan fi dot li mangul mali nabiyun bila qism alimun allamun saqir bilad manin tabib birna gayile najibun ajibun nasibun wa huwa nasikun huwa al-amirun nahi kelawlul mayegale naqibun raqibun مستجيب المصاصب مسيء ملاس ومواق قدام رل سرين بامبا كنن بنيو لن لن فر
te Cheikh Saliou ak Cheikh Bamba dañ leen di jaawal melay Mustafa Mukhtar Serigne Saliou koer da ko ray ci bayam bo ne ko lañ ko donale nasibun nasibun suata ya qadamun ala nasi fi sal arsi moy leen ci wajile ko xam Serigne Saliou xamne say wax lu deggula degalen ko deggal ya ku ye deglu kadile yiko mag yiko yonen bi lu ñu taxaw mako ye ko kamam motu am kem ci dun bi le sangu sangu yaani day bi xar mu mo ci gën jogal bakku yow do ci ne ya man ci mbariile da nga donu boole roy ndam am nga ndam yu roy wallahi ya khadim ni xam ni fa wax li le nga gis bamba gis ko wax ne sen len nu teewul isa yisi ak batin bi moy bamba waji le ragal ga deugal ga nga akher ga ko yar te ayar ngoram ga najat magge yow mi le doxe na wutey wo wak waxe na waya ko yar yeseenam ja ak yeneem ja yimin ci yow mi le defo kuy gade kay gede keba te do ko def te do kasminde do ngany ya manu wajile nangul mbake yaay cheikh bamba wala nge ya ko war da nga donu ki roy ki tabe ngang fi yow ni le bu nir wi di taw don roy ci yow kem du joyati maraqi ci dunya bu ku ya man ci tabile meo mi defo ku xina ko yangu do rataw sey may mbettelay andal amo kem ci gayile leetlane ñom do ci lañ ko dadre ya daqamu mun kati semal nga suuf sile amo dara ci dor te ngariñ rek ya di ker kero garaba tuba laya gën ci kerile amoy dek samen ñam ñor te neex ñepp yam ci yow yeenal be da kerdo yu taggo ki xewale ko la dara te xamba la la xornu be bune nit la faccer jaw ne moy

قدم ساب زري ساب خريط جي ما سنتي الله ما جاي فلولاي مسل نين ندم ساب سرين ساب خريط جي ما سنتي الله ما جاي فلولاي مسل نين ندم ساب سرين ساب خريط جي ما سنتي الله فك ادوني دوكي ني واخ جف دو باخ جي مو ديف كو ديف ني واخ لوكو mo develop yalla jita serigne bamba ak bur yalla mo reey mbir mo jitu dunya wa khurafa yalla jitam gi warna ko ne ba xam gi dañ na ko ne cheikh fallu rek dajal fepp yalla jitam gi warna ko ne ba xam gi dañ na ko ne cheikh fallu rek dajal fepp yalla bu ngeen ma deglo ma wax len fallu li ma jaxaw lay bëgg wax waye xawma lepp yalla bu ngeen ma deglo bu ngeen ma deglo ma wax len bu ngeen ma deglo bu ngeen xawma lepp yalla su ngeen ma deglo ma wax len fallu li ma jaxam lay bëgg wax waye xawma lepp yalla kuy way serign fallu nay wax mbiru reey mo de zagn zagn ya ak do la jaak xarbaax ya yalla kuy rab gayne

أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن العدا والعلم للنصران ينقاي ما نديت سنت يالله كي مسلو لقل حرام بي الله الحمد لله رب العالمين نا سنت رب العرس جلني تلمين تي مسلو ينقوال تسن بي قرنو غير فاتنا ننشيخ بابا أقمام كيرنو غور أجيجين يبنغ جمد كارو أنن يبون يفاتي تو بغدار di wuti xaliss ak woro mi metti fatte borom diina te fatte gatché ku ci deful jang liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamma non na jamono yi belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi rubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejtuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di waré.

قليب بيد الكبير ماري قليب ذو قليب ذو نصار يا أحمد المكي سائل الأجور بذو الكرم محمد المكي مجك جوا أحمد المكي بذو الكرم محمد المكي مجك جوا أحمد المكي أقول باي طبان مصطفى كنت هني جوي جوي علي عبد المصطفى وعلي يا عبد المصطفى مكيا دبي تودا مصطفى مكيا وعلي يا مصطفى مكيا دبي تودا مصطفى مكيا وكل ما قدره إليه لمؤمني أهلل من سواء دنيا سدان كرب تغوري آلي قير ما عمك دنك جاري في على دن تغونا شوي مصطفى جوكو جي تروي نريون في قلبا دغل بعندك شو بريم لي فاتي لو كجي قجي دينا كاين واتي وكل نفس ما كتات مكة سايقة في الموت بغير ساكي وكل نفس ما كتات مكة سايقة في الموت بغير ساكي وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان كيف جمنا بنفي وقلبك أو جويل لينا مصطفى قد بسنا أني سيب جمنا بنفا كيوانك مؤدل جماعي توبا كنن نفات نغن جدت بوب كيوان مؤدل جماعي توبا كنن نفات نغن جدت بوب جماعي جوانا كوبا سربا تنب يوكا سيون دسي كرن بايا مبو

فائق حلم قدوة كل مريد صادق الفهم إن كان أفخر إخوان القديم من فإن همته من أكبر الحمم إن كان أفخر إخوان القديم من

رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من العق قد تجود يا سلمي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد تجلود يا سلمي سير المعيم في الأوقات ديدن وسجر عادته في الفعل والكلم سير المعيم في الأوقات ديدن وسجر عادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع ربته بعد القديم طالت عن سوي الكرم لولا القديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلي.

0: لكان أفضل آل العرس كلهم لكل فرد من الأشياخ منقبة وسبقوا كل باد خير من بين أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا
1: عين.
2: 103.5 Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba,
2: Fiyiti Toubandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons Fiyiti Toubandam.
3: Radio UCAP FM
2: 103.5.
3: La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
4: Yenegi diglu
3: UCAB FM, la radio citoyenne 103.5.
4: Dikanam Dodi Kibari.
1: UCAB FM 103.5.
2: Kiba, ti UCAB FM 103.5.

0: نن سنت تي فدل سنتويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أن الليون في الدنيا فخكاد للوان سنتوين تسير لي خير أكسى عباميا كتحبا يلبن مولم جاميا سيو المهدم ينا وما محمد إلا رسول الخلق للمدان
1: إكابيتان
2: خير الورى ومكد كجال ويلا يبو أحمد المكي ودلس يبو أحمد البكي دبي سنو مام تيرن إبراهيم كليد خادم كلي مخلوم يوي ليارخ ولك ويكل فدار المنفق ولد بتل أبكي على سيد إبراهيم مجايل سوف إبران وتفهيما أبكي على خليل إبراهيم مجل مجايل أسمى قديما
1: إكابيثم
2: ينتنجي جايما مجل إبراهيم ويرنجي جايل إلى بدا بيما جمو ماتنو ويروكور وجاينا نافلون كرون توب majoy fi sa ndama la sanjandaru ya al sasin chey yalla ma kawaru warotina waru garo gondau jometina mi birine re wao
1: ikapfm
2: aina la khali khalilillah wajalala masana jalilillah أين لا بغد قليل الله إمام شرن إبراهيم باب الله أين ألا قطب الوراس جاء خليفة الخديم دون الله أين ألا خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن ويمن مكنان الورد دفكو بسرين فميجل في فرد ماما من فدار يد القادر بدرجة سريم عبد القادر دل ماما مسبعة أسري دل ماما مقص وقت أسري
1: إكابيثم
2: عادة الرضا بدون سخط ماما كور الفدار المخي مجايل سي احمد او بالا با يم بفوخ انت كرمام بالا مجايل سي محمد الابيب با يم بمو ابل نجري امتيب ويا خليل الله ويسالام

0: ماري قليب ذو قليب ذو نصر يا أحمد المكر سائم الأجور بذو الكرم محمد المكي مجك جواء أحمد المكي بذو الكرم محمد المكي مجك جواء أحمد المكي أقول بعي طفان مصطفى كنت هني جوي جوي علي أمد المصطفى وعي لا يحب مصطفى مكيا دبي توبا مصطفى مكيا وعي مصطفى مكيا دبي توبا نك مصطفى مكيا وكل ما قدره إليه لمؤمني أهلل من سلاه دنيا سدان كرب تغوري ياري قيل ما كدنك ياري في على دن تغونا كوي مصطفى جوكو جي تروي نريون في قلبا دغل بعانا كوبرين ليفاتي لو كي قي دينا كالواتي هو كل نفس ما كتاتي باتي سايقة الموت بغير ساكين وكل نبلين ما كتاك مكي سيقض الموت بغير ذلك وقلبك أو جويل لين مصطفى قطب السمان تيب جمنا بنفي وقلبك أو جويل لين مصطفى قطب السمان تيب جمنا بنفي كيوانك مؤدل جماعي توبا كنن فات نغن جدك بوبا كيوان مؤدل جماعي توبا كنن فات نغن جدك بوبا جماعي جوانن كوبا سر باتم يوكا سيون دسكرن بايم جناي جوانا كو رجال الغيب جنغو دجوي دجوي بسر بقلبي شوفان جاي غلبي جاي نان امدي غير زماني يغون جسمي جانت بني زنا غير جنت تكلان يوم ذاتي جاي قبل السمان جيان يديانغو غوري بودي دانو نيا دي ساي بدم تتياني دانو ني تابي على بفار دم بفاتو ني ما وتي لكتي الاياتو نيغون كروك نفاد أن المصطفى بخارو جادون مرجدين أفي علي تاب تار دمنا واني بلي جفت بلي وينا أفي علي تيم جوي شيخ امدي جوي مصطفى جوي قبيل امدي أفي علي سيبين اخنا توبا نبينا جرا سبايم بابا أبي علي أبنا كما جوي نوري أنا ديانغو أبدا سناوي أبي علي فلك مزون جوينا كاميليا بني لمراب ديسين أبي علي كذو مد جوينا نجي أبنا كيخ جولي بوينا أبي علي غور واي قدمنا وين من لمن جاي مير أمنا أبي علي غور واي قدمنا وين من لمن جاي مير أمنا أبي علي تبوري بدمنا كيان دور واي بوري جيريني قمنا أبي علي كويسة لقاء مسكيني سيطوب طوبعي أجيلي أبي علي كبن الله إجي دوه دوه رفلي أقادم أبي علي كيدي فروا توبا سيطوب طوان جربيل جده مفوبا أبي علي واجو خير جدمنا دانا ماي وطاة وصدر خمنا أبي علي إسفره صدمنا بجاج تدنا يو بازورنا أبي علي سنلو جدنا ربي عقير عدوي أيامنا جمعر جدامنا واجوكم دي الله جمعر جم جمعر انغور كميلا جمعر جدامنا واجوكم دي الله جمعر جم جمعر انغور كميلا تقبا دمران جيئي صبام جيغل برانا بين الساون في يوم الجمعه دي نير بتوبا في تفن في قمد وتم البدمنا في يوم الجمعه دي نير بتوبا في تفن في قمد ما يتم الب تم البريرم تسعاني لكجاك ما جلسان تيرن قرير يا لي ذاك عين فاين ثم عينين وي مانا مان اين جويلين ماين اين باين ثم اين اين وي مانا وي مان جويلين ماين اين على فرد قليبا دي شام السلام مكيو ما كتر دي اين على فرد امام توبا شرير بورنا شي بسبابا أين لا بغد شاجنا لاند بالأرلون ثمان دار أين لا بغد شاجنا لاند بالأرلون دون داي أين لا سمت الوراة الجاي جمت بالأرلون ثمان دار أين لا لاند بالأرلون دمنا أين لا بعد الحلال لا في ملكي وملكوت لي أين لا كرمي جان لا معجم بلا قلب عوني أين لا قبل وراس الجاي قريبة القديمة دون لي هو أبيب وأبيب لا أحبه أهلي لا إلا لي لما جتنا برما دم جناني شوربري عمري باكو سماني ثم انا يا سدينا دون راجا تركي امبولوما تبغ جماجي دلو اغلى يو اتم جدوم بو ساين اف اما وزن تارك دلو اغلى يو اتم جدوم ساين اف اما وزن تارك دار السلام يوم الصلاة مودي جانا جدوم جالا ميرار إلى جانا جدوم دار السلام فير كو ويل تامكال وين ما جيني كو مدن سين جال مدن سين جال يا فين جبل الله لا يعظم جدوم ساين اب اما واسن تاريخ با دار السلام يوم الصلاة مودي جانا جدوم جالا ميرار جنگل بارم جنل استقاله میر بگن یا توبا مال برار بزم گره ادونا جسن بابا شیر رسول آئی سرم توبا مانتی آنو یا نقن دوئی چا یار یار موک یگل سیخ بامبا کوک مونی دور بامبا نچارنا نکر اخبارم سام مانگی چی خلم آئی دی برسی دیکھ سام sering mamar jarak ke tudia kadwa bang tudia kabwa pambamba nyone musala ke muhammad la bamba sengu tuba siya digiwa nina aka gonga nina aka mberga ke muhammad la bamba sengu tuba siya digiwa nina aka gonga ke muhammad la bamba sengu tuba siya digiwa nina aka bama ñina ko andir mustala yaram ba moy do am yaram ajabam taram ba moy no wala qiyari taram ba ke chamal ni ibada da ya ko fi sharir ya makat bu amadina am ñu am ko melle mo am ci diine ahmadu amina taayar badri taru ko taaber ayna lu badri baram ci di di ni la ko ci adinam amone ni jalaale dara ka dara kham dam baram ci di di la ko ci adinam amone ni jalaale dara kham dam ab teela mom yaa ñu dëng ko su ab yaaj ak doobe dañ kay liw xadu ma daar na dama sañ jël podcast ak jëgë gaay di ñaan daam di fonki mom jamatam ganna bu yagg yagg mom ki bu len batay mu doar ak ciara sama ala bamba ci ayam moy sa jëdë lu saale din fa baayam moja kam on ciara ak taraale fani ak tuuba mutasal gele mami bu lo mo jëk jëf liñ ci ma ciara jall di jadna
1: waaw fofu suñu mama dafa am lo xamé ni dañ ko dégg don ci wut ak leer ndax dañ ko dégg ni jamono yi nga xamné fi nopp ni nga gëna ci aduna da fek ku bax ki di duggu xalwa muy duggu xalwa nak ni len mam ferno kon top to len beurem ba nga xamné ni ci suñu mama dar suñu nako bopam dégg na suñu mag ñew ni ko dédé mu staalé ko ci dé lool la lañ ko dégg taxam ñu baxam mom tam motax baay mo sa xari wax yëm dé wa motam wax ko suñu malaka di yari da wax na nak ci lam ñam da serigne touba dé bam ñew ci aduna na yoon ci ñofa ñu tuddu mom ko jikko dama sona ni ci kat amna gon gan go xal bi ñu mako seddi ci demu motam tuddu waaw ne serigne fall ni jamono ne sa borom jigu ci

0: ada pada albazina babay bañu jaj far ko def yaazina suti adam lewat alqur'ana fudar mananin fazaka bana fudar mananin le binde kamil yena ko jax bamba sigeñ moy jamin ku yadi lol la ko abdullahi nur moy abwan kamil ba mustabay bur kamil ba moy jarlan kamal ga ba jamena ka mustafa kamal ga bamba na jerno ba bamba yibise fudar manaro fuk ada jurom la am di bana ba bamba yibise fudar manan fuk ada jurom la am di bawan kalat la tambale moy ci bayam te am jalin ba bayam sin jabay na yayam ka tangi la gele moy ci bayam ka kalgin ba am la jin tarikh ba te tambale moy ci bayam ka am jalin ba kalin tarikh ba
1: راعي وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير قدمه وسلم تسليما من ماما جاي ماجي ديفال سرين كبال جي تي ماكي لفت مام جارا سونا سماك ني خنا ما تخ لپ ام ني تي بير كرام تي ماكي تي درجه قادم رسول الله karolul musantu sahna ja